0: وهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan salat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin ya rabbal alamin. Pada seluruh pendengar yang dihormati, dikasihi semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur banyak kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang setinggi-tingginya, dengan ucapan yang diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.